أمضى أمي قطريبة ورعب برد دارون السلام وبهارتها بتمتش ما جا همت ما قدر بلندا جا جا مخازا في تشيزي بالمقدار بهمت ما نزديك شوا مثل عزيز خازا مثل عزيز كأمو بحرمش